0: هذا هو لهيدا وهو إلى حتى وإن إلى حبيبي دو ألو ولا هدو دو دو إلو ويد دو إتو إلى أنا لي بوا أتا بلا بوم بوم بوم هذا هو لهيدا وهو إلى حتى وإن إلى حبيبي دو ألو ولا هدو دو دو إلو ويد دو إتو إلى أنا لي بوا أتا بلا نهو إيو إلى إيا
1: You're listening to WETF LP in South Bend, Indiana. WETF, the jazz station, celebrating over 100 years of recorded jazz. Stay right here for the best in jazz all day and all night. If you want to know more about WETF, go to our website, jazzradiowetf.org. You'll find program information, schedules, and profiles of our jazz hosts. WETF, your jazz resource.